0: السادسة لما تهبط السوق شوف داك السمو من الجيمة ديالك راه كنقول راه شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.
1: Es la hora 8, 26 minutos.
2: ¿Por qué se me va?